0: You're listening to CJUC 92.5 FM.
1: تسمعون لمحطة CJUC 92.5 FM في White Horse, Yukon.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: Now here's something we hope you'll really like.

0: تسمعون لمحطة CJUC 92.5 FM في وايت هورس يوكون.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

0: تسمعون لمحطة CJUC 92.5 FM في وايت هورس يوكون.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.